قبرك سلبيزان سلعز مدنك سلين القبرك مقار لم تدك سلون أقرناك ديروسان وين ديوسانك قدار إيكي عشقا دينك سون

الفن أسك قليليس لمية أدك صديوم وإذا كي تميزن وطغضليس ندونيس روحني غب على فرنسن وقراند إمختفن ذات وذ مون بريكيس على نتعيشي غب السيف كارسن

يشويق هادي بدون هادي سمو السوس ميكسر رحي وقرش وبيس أمو شنيك تاويق أسمنا ضحد الكرموس أسر صفر في ميس نامولاش يغدير نادي الخيق.